0: سامك زيسيكا ين إريد أماغو أخن فيفتخ من دزنجي إخواني يدي مورساني بروخرام سي خيري ويدي يا أخوان سي بروخرام كون قرا دي موني كانزونغا دي فليت سي نونجي ماندخا زيسيكا ين إريد سي قامنو دي بروخرام خوانا يام سنكو دوي إريد قامزكي سي أكو خيري أكو
1: إن نعم دي كون أخن فيفتخ إسكا إف إم تيم دي سوبا دي نعم كو سنكون همو كدم تلوي كام كود جام كو بروخرام مورساني كافاسي Anda kan kau di dalam program nomor sana.